من الفن السك قليليس لمية أدك صديوم وإذا كي تميزن وطغطنيس من الدنيس أروح أني غب على فرنسن وقراند إمختفن ذات وذ مون بريكيس ألا نتعيشي غنب السيف كارسن.